من باريس لأبو دابي طالعة الف الحديد غالي إما برشولا راري فوق الحمارة فراري كوسكوس كابايلوس حط الحديدة فوق البورش كوكاينة في الاير فورس اير ماكس دي ماكس أو كاندور واخد